ربنا مسمين ما انتناش. معظم الناس اللي يسوع كيس كيسوع كانت تبندشوا تبيت الرؤى كانت ليوجد